0: من أي هرمي بويت تابلا تعالوا ولا إذا هو هو هو هي هي وين الأكل تبين ولا حدود تبين بويت تبين أي أنا لي بويت تابلا
1: هي

ولا إذا هو وكيل حقي يا إذا من أي مهو إذا دب بوجد ولا وإذا دب إذا ولا أي هنا لي بوجد تابلا ده ولا إذا هو هي هي وين الأبي لدوين ولا بوجد ولا وإذا دب إذا أي هنا لي بوجد تابلا